0: شوف اللي كذا ما تيجي لما تسدي تيجي لما تدرس الصبح شوف بس ما في مول شيء ما في ركنا ما نقول رأي الناس بيمشوا موريتانيا بيجي معهم بشر جايزين رغد يعطيه واحد هذا واحد
1: ¿Tú qué radio escuchas?